0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغودات إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

0: Israeli settlers raid a Palestinian farm in the North Jordan Valley. They steal 70 sheep. They vandalize property.
1: هاي السيارة. شايف القزاز هذا؟ هذا منهم. حجار. هذا منهم حجار. هذا اللوح الشمسي برضو كسروه. هذا بقى موجود هناك. هذه مكسورة مدمرينها. فيش كهرباء في الدار. والخزان هذا برضو هاي الهوة فيها. هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاث، أربع هوة. موجودات بالسكينة بالشفرات اللي معاهم بالخناجر.
2: ليش؟
1: ليش؟ مشان بقى ملاء المية، مشان ما نشربش، بدهم يحججونا من هنا. يعني
0: سليمان أبو سيف and the activists who seek to protect him are regularly harassed by local settlers. This man is called Moshi

0: شريك بس شوي بس
1: 5 سنين بشتغل مصور صحفي بلبنان، وهيانا اسا تشرين الاول 2024. اسرائيل إلى سنة عم تقصف لبنان، وانا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية. على اليمين في سبق مين بيجيب احلى لقطة للغارة، وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديدا من تحت هاي الغارة واجوا ناموا هون بالشارع.
0: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون؟ ومن وين حضرتك؟ من اي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشريفات، ومبدئيا بننزل بناخذ اغراضنا الصبح وبنرجع بنطلع من بيت هون.
0: في بيت او محل عم تقعد فيه؟
2: لا ما في،
3: نحن ما حدا سأل علي.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا، وحتى عنا قريبين كتير، يعني هن موجودين بمنطقة بيروت، بمنطقة ضاحية، حتى اللي كانوا بالجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون، بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلا عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا، ونحن هاي هاتا مننزلها، يعني اول على اخر هيدي بدنا نقولها، لانه هاي حقيقة ما فينا نفر منها، لانه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه، بده يقول انه انا مع المقاومة، واذا ما قال مع المقاومة ما تاخذني بهالكلمة، ممكن هلا نيلك انا ممكن هلا نحكيها بالعلن.

0: معاكم خمس سنين يا شباب.
1: لا لا احنا صورين. هيدي
2: صفا
1: هيدي وهون عمان. طيب
3: لك هلا بطل في شيء عمان
4: بس يقربوا
3: في شيء عماني كبير.

0: فتح حزب الله جبهة إسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان وإسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع إلا يومين رايقين على هالضيع، عيد الأضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السماء طابق على الأرض عندي.
2: قد إيش صار لكم بعاد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فوسحبت.
2: شو حامل بإيدك هلا؟
1: شو حامل؟ إنسى إنسى.
2: خبرينا عنه الله، شو كنت تعمل فيهم؟
1: بقول لك ذكريات وأحلام. أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، نرجع منعمر ومنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم ربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها. الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقاني عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب. هيا كلها
0: كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بالستة وتسعين، وعيت عالدنيا بالتحرير سنة الألفين، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
4: عمرت بالألفين، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بالألفين وستة وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطها، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه. كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع شوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق، مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة، بس الكل خايفان على أولاد أختي رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه.
5: ايه ما هي هيك رح يصير كما تدين انتزال.
0: صرت ركز على الأولاد كيف بكون وقت الحرب، وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني، خالو معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
6: مين بعطيه حتى بطاطا بيعطيني؟
7: لا يعطينه
8: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح فرش جزدان بغسل وجهه
7: لأول يوم كمان
8: مساعد أمهم بحط الجزدان ومساري وبيمشي.
2: سمعتوا جدار الصوت من شوي؟
8: بس ما كنا نتفلو قوي، بس يصير عنا إحنا جدار الصوت ايه بصير نروح نلعب بالماء مش
7: ند. يا ريت يطلع كل يوم جدار صوت،
8: احنا كل الوقت
7: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اهالي ياخذونا. غلط بلا ما بتجيب تبعنا.
2: بس خلص شغل

0: هو صبرت من فترة الحرب،
1: مش زرع حرب الخليل، هذا الشيء من برج البراجنة حرب.
2: إخلاق بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاق، فعلى سبيل المثال امبارح
0: وفي شيء صاير بالجنوب، إنه ليك طلع صور صور ببيروت بس إنه في قصف في الجنوب، إنه تبعتونا على الجنوب في مجزرة فوق، بعدين لا بنخاف عليك، أنا في ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
3: إسرائيل صارت قتل 183 صحافي بغزة و8 بلبنان. أولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الإسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
4: هيك منكون عم نصفوا لعصام، إذا منحكي الحقيقة، وإلا منكون عم نقتل لعصام مرتين، مرة بشغال الصاروخ ومرة بالتنكر والردوخ.
5: شو
4: يا
5: رب موسى؟
6: شبيه.
5: خبرنا يا عمنا لهيد، وين لهيد لهيد؟
6: على السطح.
5: شو يا؟
6: شظية.
5: شظية والله منيح.

0: 31 تموز، نزلت صورت الشي حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاعش آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بتول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، مكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخرة صاروخ؟
3: شخرة صاروخ؟
2: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بيضرب التحصيل. كل شيء مسيرة كنا نقول له أمكار، خلاص صار في مسيرة استطلاعية، في مسيرة انقباضية، في هرمز 450، هرمز 900.
4: هيدي هي الطيارة هدية لحسن. شو ودي يحب يكون طيار فرسان تلوية داكسو كنا لكلو فوق.
0: قربت المدرسة، خبرون الأولاد أنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
5: هيدا ثلاثة
0: هو أمتين رسمتهم يا سونا؟
5: بعرف
0: بس أنه سرهم أقل من سنة؟
5: رسمتهم هيدا الفوق وهيدا
4: طلع.
0: وفلتت بأيلول 2024.
6: لذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
7: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا أنه صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله، المدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. عم نحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلا حسب ما بعرف.
0: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين ببيتها على الطريق بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروع محل دموي بعد أكتر.
4: يا محمد ريق مضوي أحمر شوي لك، كانت كل الأحمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت.
0: فيديك تشوف
5: أنقاء.
4: خلاص انا
8: حاول
4: تصوير بس يبلش هو. انا
8: بنفسه بتعرفي خالد، احنا قد ما صرنا متعودين على جدار هالصوت، لما يقطع كم يوم بتحس في شيء غريب، بتحس في شيء زهق عن جد. لما احنا جينا
4: يا تاتا انت المصوتي هون،
0: فوت لجوا عشان امك، يلا فوت لجوا يا بش، انا برجع بعيط لك. 23 ايلول بهاللحظه قلت صار لازم اعدل الجوابي قدام الاولاد انه مبلا خاله معقول نموت.
9: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام، ما بنفتح الفرن. هي صارت الغرش الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين، وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.

0: Hey, when?
1: الله يسلمك كله عم يكسر مش عارف من وين.
2: ايه
3: وانا على اعداء الله.
0: يلا انا مزبط على الباب. نحن مش فلين هلا بكير
4: شو وقت الظهيرة بلش. ما سمعتش الالارم بلش التفجيرات. نحكي اسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة، يعني كنت افكر الساعة 12 طبعا الساعة 11 يا جماعة بلشت الاسعافات. عم ضاربين لطلعت الاسعافات.
3: امي عم بعمل لحمة بعجين، كسف شغال مش شغال اخر حمى، صدقني معها فرقانة معايا.
0: سيارة.
3: لا طيارة.
0: طب فوتوا على الكوريدور. على الكوريدور. خليكم كلكم بالكوريدور. أمي.
3: تعال.
0: لا ما سيارة. خلاص عدوا. عدوا هون
3: تعال.
5: حسن.
3: خلاص عدوا.
0: قديم.
3: الوصق اللي حصلت.
6: عاوزة اقول لها بدربوا مندهر فدروا مستشفيات شباك.
7: هديني هذا الدولة عمل لك عنه.
8: وتلازيق وشاش.
3: رجعنا مقطوع. خلاص ان شاء
9: الله. انا لسه بضطر اطير ما بطلع العالم. يبقى 5 دقايق بعد
0: خلص.
10: شو صار هلأ؟ اسم الضيعة بالأخبار وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت. صورتهم قاعدين عم يعملوا إشي عادي بايخة.
11: تعطينا عفيفة ربيهم
10: بس بعد رحلة النزوح هاي البايخة صار لها غير معنى. بقيت الحرب توسع وتوسع، واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطان بالجنوب وقصة صرنا عمينا طرابلس بالشمال.
0: يلا زيف
12: ترى عربية
0: حلو. لا حلو
12: مشينا
0: مفواش ساعة واحدة.
12: يعني ما اكلت ولازم
0: لك شو حد بيت اختي بديش خبرك كم غارة نزل
12: للوحدة كان جزء الدنيا
13: بس سافينا احنا نزلان
0: ما كنتو
13: بزفتة اجا صاروخ بالبنية البعيدة عني عشان بالشارع دغري.

0: بعينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون ايه ما كنت هيك.
1: ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل، يمكن هو وبطنك بعد قاعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا.
2: صحيح.
1: شو بدي اعمل له، شو بدي اسوي له؟ ما بدي يعيش اللي انا عشته بطفولتي، ما نحن قضيناها ننقل من مدرسه الضيعه في علانيه نطلع نتخبى، امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا ساعه بملجا بالبريد، ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفون بيري، ساعه بملجا مش عارفه وين، مضبوط ولا لا؟ انا طفولتي هيك قضيتها.
2: بالنصر ان شاء الله بالنصر. وقريبا جدا. بدنا نعمل هيك وبتاع النبطيه هيك.
3: مين عم بتشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم بتشوفه؟
4: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة
5: يلا؟ أيوة ليك الفاي شو حلو إذا بدكم، في فاية حلوة يعني. أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطه شحط يعني، سحبته سحب معي لبرا، ما كان بده يروح.
4: بس شوف انه في غارة على قصيبة بتسأل من في بالضايعة، بتشوف جروبات الضايعة بتعرف.
5: انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص يعني، بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطية والقوانين وحقوق الانسان والاخبار كلها صرنا حافظينها، ما بتشوفي شيء منهم هول ولا. وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق يعني، ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالباروده فقط لغايه.
6: ب 11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نسحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
7: بالأول فكرت عادي أوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص بكرة رح نسافر يعني، رح نترك البلد.
8: اسم المطعم استشهدهن ما خلصهم يعني.
9: رايحين نركب الطيارة برا
10: شهر. ايه رح نقعد 5 ايام بالاردن.
9: كثير حلوة الاردن.
11: زعلانة بس عشان تيتا. تيتا الاميرة الملكة اللي هي اجمل بنت بالعالم كلها، انا بس عشان زعلانة عشانها. اما انا مش متخيل كيف سافر واتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخلياً بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا، ما عم نصور،
2: لما انضهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لو وين رايحين ولا خلص؟
3: لا لا لا، ولا عشي، بس اتكلنا على الله ومشينا. ما بالمرة كناش عارفين حالنا لو وين رايحين، توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.

0: اسمع لك لك لك بص انزل
1: باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي

0: رجع شمشون يقعد لحاله. ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذائف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: أبرني يا عمر أنت يا بابا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين؟ ايه بدي صورك.